حلت الخيمة الجديد اخ شبرت لي اقلبي لعلام لعلام واشكاح اخ نتسلتت بنتي بلي ما تسبون اتلاخت بيش ارض وتي بوخي عد يومي احرامي.